وجاي مبيه يا يا ما وانت فيه فين دونت جاي ما افرزا وانت يا برابو ما بيا سيف ودوزا وني ابدا